وبرجت قبونا فلبغا نبين شنزاني را فرمالت كارني سادن درا شريرا ودون رمى لڑي